ما ردت ما تراولنا إلنا الذي ماكو أي شيء فرقنا ما خلينا نستمر وأبدا ما نغير وضعي طبعاً تخلق من وراء أجرة القاضي تعجب قراري استغرب يريدني أغير اسمي أصيب المحكمة تخيلي كود تطور بدون تدخل تسأل اسمك تمام تروح أخلاقك